وسحبه، ولما سأله الجدع أمزع عقله وصحبه وقال له يا عمنا شوف من غفلك روح له، دي المادة اللي في الدستور بشم ريحة وبخور في نصها بتقول لا تحمي أي كحول.